يغزلني موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزير يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها

ضغط علينا لا لا روحوا من هون بدي يناضل عشان هون عاشوا بالمجان في أراضينا أكلوا من طعمنا وضغطوا علينا لا لا روحوا من هون بدي يناضل عشان

0: Je pense que la police ne nous prend pas comme des êtres humains. Vu les insultes qu'ils profèrent à notre égard, comment ils usent de la violence envers nous, je pense vraiment qu'ils nous voient comme une autre espèce que. Et même des fois, même pendant les contrôles, etc., t'entends souvent, ouais, il m'a traité de singe, il m'a traité de ci, il m'a traité de ça.
1: En fait, même la manière dont ils vont te parler, ils vont te déshumaniser, déshumaniser, déshumaniser.
2: عندك الدعوات ديال الوالدين سواء بالدنيا اولا بالوفاة هاد الناس هادو كيدعوا معاك الدعاوي ديالهم اللي دعوا معاك راهم واصلين تبان لي السيدة الحنطية في طريقك عندها رجال الله مواليها كدعى معاك دعواتها واصلين بالخير كتبان لي انتي مرضية واخدة الطابع ديال الشرف ربي معاك ما عمرك ما تضيعي ولا تعيشي انتي ما عمرك ما تحتاجي حاشا ما تقوليش هاد الكلمة ديال انا غنضيع غتلا بيا الوقت ما كاينش اللي عقل لي ما تضيعيش انتي تكون غير درهم عندك في جيبك وتعيشي وتاكلي بها عندك البركة بركتك معاك وما حاساش بها وربي ما يتليكش انتي بعزك وبقيمتك وبكرامتك وبنت الدار الكبيرة حاشا واش تضيعي ولا تسلعي انا كنقولها لك البيضة عمرك ما غتحتاجي بنادم ولا غتوقفي في باب بنادم ولا غتقولي لبنادم عطيني ولا عاوني معاك ربي الكريم معاك مالك واقفين معاك بالنصرة أمور بينك وبين الأبيض هنايا مربوع القد شنقول لك الفرح ديالك ما كيكملش سبب السحر السحر اللي دار قديم وهاد السحر هذا دمر لك حياتك بمعنى الكلمة خلاك مريضة خلاك إنسانة بعيدة على الناس خلاك شتي واحد الحالة استثنائية اللي ما كانش ممكن أي واحد يصبر على الحالة اللي عشت البيضة لكن مازال أختي الإعلام غيكون في الطريق